0: صوت الشباب الأولى.
1: عيشة عيشة هيك وتموا
2: ياري دا صار توتيان صاينة سير صاينة
3: عيشة الأراب هو يدير هوني لكانت بيتك عرب الانجليزي

0: انت جودي خس يري دا سرطوتيان ساين يلا
1: سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سيليني سي

0: اعطيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك امرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم
1: صوت الشباب الاولى

0: صوت الشباب يا
1: Youth Voice Radio Lebanon.
2: ماشي بيبعد الله
1: Youth Voice Radio

0: حلوة عقبال كل سنة جو أشقر.
1: بعرف وسام عم نكنت لافيت أسكاتو تيام يما أختم يرد أساتو تيام تساين راجو غيانين أروح تشوتشون هاتشو غوتشون يف مش تسانك لاف شارناجيك تيخورت غريس غيانيان أشقر
2: سيرلي يرد أساتو تيام تساينين وشنورا بورين داري تارسا شنورا بور الله كيبور بارسكت قدار سيريد نيلسي سيدوغي ماركو خوري مراديان كانادانيان.

0: الشباب مميزة على
1: هاجيلي باهير سير بولورين يري دا سارتو تيان سايني انجيرات سوتيان
2: يري دا سارتو تيان سايني انجيرات سوتيان يري دا